0: أيها الشعب المرتفي بيدي، الليلة بطوله من أجلكم أقضي. نعم سأمنحكم عطلة للتمعن والنظر، نضمن حياة
1: لا يا مولاي، إنهم يريدان قلع عرشك، متمردان عابسان حولك، يجب عليك أن تحكم عليهم بالإعدام.
0: ماذا؟ ماذا؟ سوف أضيقكم شرف نزع العرش، سأجعلكم قصة من وراء الشمس، دلك ظهورهم، لمع وجوههم، هذه أمانة فلترفق بهم.
2: فليسقط الملك.